0: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أقطع. حديث حسن، رواه أبو داود وغيره.
2: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, segala perkara penting yang tidak diawali dengan alhamdulillah, maka perkara tersebut terputus. Hadis hasan, diriwayatkan Abu Dawud dan yang lainnya.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونمكن

إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجره

0: راديو رجاء
1: للذاكرين والذاكرات
2: إذاعة القرآن الكريم.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده.
1: 100.1 FM رجاء منبر جهاية سنة.
2: قال الرسول
3: صلى الله عليه وسلم
4: عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات. رواه مسلم.
5: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalan salat lima waktu adalah seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di depan rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai tersebut lima kali setiap harinya. Hadis riwayat Muslim. Bismillah.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: نور من القرآن.

0: الرجا
1: للذاكرين والذاكرات
2: إذاعة القرآن الكريم.
3: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
4: من أذكار المساء.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
6: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

0: حسد إذا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Program talk show seputar dunia pendidikan Islam yang berbasis mahad atau pesantren.
1: Pertama, menanamkan akidah yang benar kepada anak didik. Yang kedua, membentuk kepribadian yang beradab dan berakhlak mulia.
0: Simak acara ini setiap hari Sabtu jam 16.00 sampai dengan 17.30 waktu Indonesia Barat. Di Roja TV dan Radio Roja.
2: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello there, my name is Harits Farhan Adiatma. I'm an 11th grade student at Hidayatun Najah, and I'm very happy to be studying in Hidayatun Najah. Hidayatun Najah Islamic Boarding School is located on Jalan Raya Pebayuran, Kertasari, West Java. It was established in 1989 and covers an area of approximately 8.4 hectares. The school implements a separation system between male and female students, with classrooms and dormitories fully separated for each.
3: جميع المراحل التعليمية في معهد هداية النجاة قد حصلت على الاعتماد بدرجة A من هيئة الاعتماد الوطنية للتعليم، وتلتحق الطالبات ببرنامج التعليم المتكامل ابتداء من المرحلة المتوسطة إلى المرحلة الثانوية، ويوجد برنامجان رئيسيان، البرنامج النظامي والبرنامج الخاص لحفظ القرآن. تقام أنشطة البرنامج الخاص لحفظ القرآن بشكل مكثف مع هدف حفظ 5 أجزاء في كل عام دراسي. أما البرنامج النظامي فهدفه جزءان في كل عام دراسي. وفي المرحلة الثانوية نوفر 3 تخصصات: العلوم الطبيعية والعلوم الاجتماعية واللغة، وذلك خاص بالبرنامج الخاص لحفظ القرآن. يجمع المنهج الدراسي في المعهد بين العلوم الشرعية بنسبة 60% والعلوم العامة بنسبة 40%، وتعد اللغتان العربية والإنجليزية جزءا مهما في حياة الطلاب اليومية. بالإضافة إلى ذلك، يحصل الطلاب على شهادتين: شهادة عامة من وزارة الشؤون الدينية وشهادة داخلية.
4: Pesantren juga dilengkapi fasilitas yang mendukung potensi dan bakat santri, seperti laboratorium komputer, kelas menjahit untuk putri, serta fasilitas olahraga lain seperti lapangan basket, futsal, badminton, serta tenis meja yang semua fasilitas sudah terpisah antara putra dan putri. Untuk menunjang proses belajar, Pesantren Islam Hidayatun Najah juga memiliki berbagai program ekstrakurikuler. Ada Arabic Club dan English Club yang melatih kemampuan berbahasa santri secara aktif, dan ada juga PMR Putri, menjahit dan merajut, serta pelatihan desain grafis. Semua telah dikemas dalam suasana Islami dan edukatif. Pesantren Islam Hidayatun Najah adalah tempat terbaik untuk membentuk pribadi Muslim yang cerdas, berakhlak mulia, serta berwawasan global. Mari bergabung bersama kami menjadi bagian dari generasi Qur'ani, pemimpin masa depan.

0: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
1: عن عياذ بن حمار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. رواه مسلم.
2: Dari Iyad bin Himar radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah mewahyukan kepadaku agar kalian saling bersikap tawadhu, merendahkan diri, agar tidak ada seorang pun yang berbangga diri pada yang lain, dan agar tidak ada seorang pun yang berlaku zalim pada yang lain. Hadis riwayat Muslim.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: القرآن.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده.
1: راديو رجاء
2: للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم.
4: قال الرسول
5: صلى الله عليه وسلم
6: عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا. متفق عليه.
7: Dari Anas radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling baik akhlaknya. Muttafaqun alaih. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah berkata, jika Allah menghendaki kebaikan pada seseorang, maka Allah akan menolongnya untuk memanfaatkan waktu dengan baik dan menjadikan waktu tersebut yang akan menolongnya. Dan jika Allah menghendaki kejelekan pada seseorang, waktunya menjadi kecelakaan untuk dirinya. Waktu tersebut akan menghalangi dan tidak akan menolongnya. Sehingga jika ia mampu semangat untuk memanfaatkan waktu dalam kebaikan, waktu tersebut akan mendukung dan menolongnya.
8: نور من القرآن.

0: الكلمة الطيبة. راديو رجاء منبر جهاية سنة.
1: قال الرسول صلى الله عليه وسلم.

0: صلوه ثم الجحيم صلوه
1: ثم الجحيم صلوه.
0: أمدل تنكب ما سوك.
1: وأما من أوتي كتابه بشماله
2: قال الرسول صلى الله عليه وسلم.
3: وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء أي ذلك في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. متفق عليه.
4: Dan dari Abu Musa Abdullah bin Qais Al-Ashari, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya perihal seseorang yang berperang dengan tujuan menunjukkan keberanian, ada lagi yang berperang dengan tujuan kesombongan, ada pula yang berperang dengan tujuan riya. Manakah di antara semua itu yang termasuk dalam jihad fisabilillah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berperang dengan tujuan meninggikan kalimat Allah, itulah jihad fisabilillah. Muttafaqun alaih.
2: نور من القرآن.

الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد

مجيد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: الرجا
1: للذاكرين والذاكرات
2: إذاعة القرآن الكريم
0: راديو رجا
1: للذاكرين والذاكرات
2: إذاعة القرآن الكريم
3: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
5: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk

0: إذا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب